0: Rufa. Rufa. في المطر إذا دع القطرات تستمر بالتساقط تغسل مكاني نادي سابقا في هذا العالم المائي أجد أسئلتي والإجابات لطيفة لكنها حقيقية كالجنيات
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Fieslingfels fälscht filigrane Fritten fast fantastisch.